فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

0: وسلم
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تيك سورتي البروج مخيندوا لقرآن كيروزا كخلشي إيماندار لزماني كوبن تنوي إيماندار كساني حكمي ولاتو كابدستو خاوندلات بريدن أم إيماندار اللاوازو بيدتان بيننو خندقي دورو جيان بوليدنو بريكن لدو آغري بينينو بلي سبسنو أو إيماندار السفيد صلاتان بين يكي جيان خنناو أوغرو حلقر چين سوتين آلم كتدا او حاكمو دا صلاة دانا كرسيان دانا او بدوري او خلق داو سيري او ديما نفسو گرانو ناقجيان اكن چون او خلق بناها بيدا صلاة ببرچاويانو ابرجينو اسوينو جيان در اچيو استو ويجدانيا جوله هر كات ام سورتم اخوين داو مشيوية باسي اتراجي ديا ساكا اكات اموت ما اگر قرآن سي نكدايا برنا اكد لمجم روفاياتيا حاكمو دا صلاة دا درنده ويجداني بيبري اوها ابو بيت بالام استا روداو كارسا غزمان بيني بمشي ودندانا او خلق فيلو بيدا صلاتو بيرو من دا افرتا بهيجي اسايا كسماني و ارزنا بيد بكجل بالام ام قوتو جولا كودلا تزلهيزو فرورو ديمكراسيانا برچاري ام همو ديو كنالاني جيهان ام جينوسيو كومل كجيو تارا انجام داد بم چخرسو گرانانا بوم در كود كباله نجو روداو تيدا رويداو دوبارش نوا دولا اب ميجو بلو میجوی جیاوه و نابید زم مظلوم پاش رو جیان وک یک نابید قیامت یک نابید حساباتی ادو نو عمرو و همو زمانی که در ابیت و گلائی نکاتو ام فش تواو ابیت بخوشبخت پاداشتی گوری ایمان درانو سرشوری ظالمان با ایزخواه بی سرانی بس اوی ماوی رابردو دا بیستی بون خویند نوی بشی تر بو لکتی بی چمک اسلام کان دی دوست سینی ماموساخن شمیرانی خویند نوی برادن فهمی حمدوفی مونتاج امید احمد تا خویند بشکی تریم با بخورتان سپیرین خواتان لگلت

الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين إيمان داران سلام خيط على أهله خاجة الجلال قرآن فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جئناكم بالحق ولكن أتاكم للحق كارهون آية 17 سورة الزخرف فرمي حق ما بناردن راستی مکیشان دان الان زوریم تان رک لحقه ربطان روی لحقه اسباب او رکسیه اسباب اکی اگره تو بو فساری که ناو دلو انسانه دلیلی که ایمان سقطیه لنفسیتی او انسان فساد إخراج شيء

ان اسلوبی بکاری یعنی ناگن انجام واز ناهن اسلوبکان یعنی هر دگورن به تمام با اهلی فساد روز و روزان واز به فسادی خوان بین پس ام همو اسلوب ناشرینانه که بکاری یعنی هنا لگل حضرتا صلی الله علیه و سلم قرآن بما نجرته و اذ یمکر بک الذین کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر يعني شاد نوي بيلانيك بمبستي عزيداني مقابل كأو جورة تالاتياني اوان او جورة محاولاتاني اهلي فساد برامبر بدعوة اسلامي برامبر بشخصي في غمري صلى عليه الصلاة والسلام كنتيجي نبو هاتن ام مكرو تيلانان بكار هنا بوسي مبست ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. يثبتوك يعني شلل بدن بحركته شلل بخن ناو جمو جولت اتر دعوة نكي يان بتكوجن يان دركن لخاتيا دركن لولات ونجتمانك اما اساليدي اهلي فسادة ووتمان بردوان ابي ام صراعة رج قيامت في غمرنا الزار صلى الله عليه وسلم مقابل بمس محاولاتي عزيز دانا للان اهل فساد وللان عرب جولك وعرب مشرك بشي مقاومتي اكل بالصبر بحكمة باستقامة صبر اراني كل حديثك الصبر نصف الايمان صبر تحمل كدني وايمانه ايمان بدي بسندشو نيوي بتنيا صبر حكمة كالتي ناسا واتي ناسا كي وضع الشيء في محله لا هد كاتيكا لا هد زمانيكا جوان ترين هلويس شيلي او اتيت بابي حكمة جنجاو ترين قصة لمجلسيكا حكمة جنجاو ترين هلويس لكاتي في دياري كراوة او حكمة هو حكمة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم مجابهي أكذن لقل استقامة استقامة ياخد مصابرة ياخد بزمان بزاراوي أمر فعلا استراتيج أو لا ندي لديرو باورك بردوان بتا آخر لحظة جيانة سبقاتي حياته بإيمان و قفاد ببيودا بخري فأسلوب كثير أما شرح كما أنا باب عزيزي كستينا بيشتبه أو محاولات أهل فسادة تكرا بو كشتين دين إسلام نوك توانيان تحجين كانوا كمي كانوا بلكوا بأكثر روج بروج نوري إسلامتي زيادة البروشاية و روج بروج في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي وشوين كوتواني تأثير يعني بو دور برزيات ربو هوي أو تأثير فيها تأثير وقت معادلة لبريبك يكسانا ياخد كارلي كردن ياخد تأثير يكسانا بدوشت يكم يعني مصداقية راس بي لدى الخواي قولو أو راسيش لحياتها ديار به دوهم فهمي في قولة هبب وأم دينا وبتواني جوان عرضيكي أدر أم دو مرزو جيبا ديكر والله تأثير دبي با مقابلة النشية تأثير تي أكي راز بي لدى الخواي قولة وأو راسية جيبا ديكي لحياته دوهم دينك بجوان ترين شواز بسلامة ترين شواز براس ترين شواز تشكشي كومل بايتي تبرويت يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أمي جيرد يكدو أمي فيري قتاب يكاني كد هميا تأثيريا هبوب ودورو بشر

0: Hevîş azim kirdin ezaretu bo tegeyişneki kul. Hümleysen bu ecermova. Hazreti Ömer-i Kuri Fattab Rezay Hüvaydı Sergi karat iken Komal-i Vali Kuvakatı ve Nazanım taze ta'ini kirdun Vali yani muhafız yani mesul-i şarik ve yetem yani tırsi eğer şarikey tu düz gira çiliyekey ki kurban dıst yabrım ام والیه بظاهر آیت حکمتا فالسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله حضرت عمر چی فرمو وتی یا هذا ان قطعت یده قطعت یدک یا هذا اسلوبه که عربی عجیبه نویشی نبرد یعنی ای تو دستی دست ببری او همون دستی تو ببرم یا هذا ان الله جعلنا على الناس لنسد جوعتهم ونوفر حرستهم ونكسو عورتهم ای تاک جو بگره خواهی گوره که اینه که بو بده صلاحات دار بسر خلقیه بوید سوشد دیو بدیو که نیل این کس برسیده نسود جوعته هم و نوفر حرفته هم نیل این کس بیکار بی و تواجبی ولی امر واجبی لیترسراو برانبر به مسلمانان نیل این کس برسیده نیل این کس بیکار بی ونستر عورتهم عورة معناه كذور فراواني هي بعربي بس يتريني عن فوشاك قريت يا هذا إن الله قد خلق الأيدي لتعمل خواك دستي دروس كردوا بو برين دروسي نكردوا بو إيش دروسي كردوا فإن لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا اگر لإطاعت لحلالا إيشتان بودا ننن ناتار بول لحراما كافية كنو لحراما بارتياك أما فهم قرآنية أما عرضي دينة هاوها إنسان توانا تأثير كاتا دوري بركة تأثير كي عمر تا أمر ماوا تا قيامة دمينة راز بو لغا الخواي جولة او راسي جيبه جيتر دوا و ام عرض جوانيها بوا لبعض يكتبه بداخل ويخيرين وعليه لعام الرمادة او صالي جرانيكا عمري كري خطاب آيتي قطعي دستي منع كر ياخد تجميدي كر اما زور هلايا عمري كري خطاب و باوكي عمري كري خطاب ناتوانا آيت تعطيل كان بل بقولاي او لحكمة آيتك تيجيشتوا في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم لا قطع في مجاعة مفطر يكي كبرسيتي طالي تيغنا بدستي ما بري اگر دزيك دزي ماني دستي ما بري عمر لو فهموا طالي قراني دستي دزاني ما دبري بشد هم أهل فساد كجولك كان جولك زور تأثير عن كردوت عقل جلان تأثير عن كردوت نفسية خلق إيش عن لسر كردوت صدان صال إيجكا او توراتا كدستاريا فردوا لغل هندي مفاهيمي تر حولو كوششي كي عجائبي ان داوا كبي شين لم يشتي خلقا لتوراتا لإصحاح بانزا دوايا خواي دورا با يعقوبي فرموا لنيلوه لربار نيلوه بو ربار قوركي فرات بخشيني من بو تو أي يعقوب وبو أولاي أولاد تاروج قيامت بو يهمو دنيا خزمكاريتا بكن بو يهمو هوزكان سجدتا ببرن أما خراوة يشكو من بينا لماله بن جريديكي ديالي تاريغرافي عن هبو إذن مخواس أنت وزن لك الدواء عددي بين جي بي نواتو هشت جريدي ديالي تاليغراف عليه أمال كتيري في جولكوا كتيري في آيني أوان وزيرنا نيشاني كانيو نجا با إنجليزيتي نخلينينا عليه أربو سامسنو عليه كانيو نجر بي هافن هلا آية تو أتواني آسمانة كان بجميري و بجري لناريانا Can you explore the depths of the earth? آية تواني تو بناو همو قولاي زوية بروي بجري هلا that's how hard it would be for me to reject Israel forever. چن او زحمت بو ايوة چن او قرس بو ايوة او نقر سبو من كعاجز بم لبني اسرائيل با گناحش کن even though they have sinned با گناحش کن زور زحمت بو من عاجز بم لیان I the Lord من خواوندی ایوام منم قصا کرم ابا ما خلق خلق خلق یعنی با اصحاحی نوزده نعوذ بالله قوايا حضرتي نوح رزبان بوو رزيها بوو تريكيك بوو بشراب نعوذ بالله والروجي كان لو شرابه اخواته وسرخوجه بوو خوي روتا كاتوا سيكوري هي سامو حامو ياسف بجوري تورات حام دبيت باو قوري عرب سام دبيت باو قوري جولتو ياسفش باو قوري اوروبايا كات مسيحي كان يمره وين تقسيم تدوى بوايا حام هاتو تجوية باكي دي وباو روتيا دراوتو بدوبرا كيتري وتو دوبرا كيتري امانا باو قوري جولكو باو قوري مسيحي كان يمره وأوروبا كان اوان اصول يعني هيا اوان عاقلا وكو حامين تشتافش دراونا تو باكي خواني عمدا تشي اهم معنى ذات يا بوايا نوح خبري بوتوا وتويتي لعنتي ليبي كنعان كنعان كيه كنعان كري او حامي او حامة هشتجنينينا انا همي مساهيم زرع كري لم يشتي خلقا 20,000 كتاب خانة لامريكا ام تورا تبو منال دخلينة الرزانة شنك من برادر يكم بيني مصر يكم بيني دكتوراه هي للصيدلة لمنظمة WHO ليرة على الأمريكا بهم دكتوراه ملوية هنا لقال أمريكي أقصي في قناعة دينة بإسلام برام دودلا شو كلم نالو وأمش تحفر كراوة للروحية واخرى وتميش في أنا وكخواي تعالى بشري تدو بدوبش بشي هربي سر كوتوبي وآزادي وبشي ركو إلي أودي خرى وتميش في إسلام لمحمد وبلاوبوته وصلى الله عليه وسلم محمد إجلى نوي حامك وتقتلي والناجري عبده عبدي بشرة آوات ترورد فراود مفاهيم تريان بلاو كردوته كعيسى عليه السلام ناية واخواري تاوكو دولة إسرائيل درستلي تا مانا سورة تيابي تا مسجد أقصى درو خيري تا حربي هر مقدون رو أدا أمجا مفهومة كراوة نيش في خلق وآفرته لبيت أبيض كتابة تأليف كردو كراوة عربي النبوءة والسياسة أم آفرته عليه لصالي 1960 حوته وتا 1964 لو حظ صالة جولة كانت وعنيا 40 مليون أمريكي قناعة كيف كان بمبا وران هر ما قدون هر يعني يعني دست مقدون ناوچهيك لفلسطيني داجير كراو جولكا امي بلاو كردوته وكا لآخر زمانا شره قده بين ايمان نار و بين بتپرست ايما قواه بتپرست تاني انجا قواه اخوه تعالى اوان بر زكاة وستر هور و ايمان نغرو اكاو انجا اوان دا بزين توب عاشتي دجي ايما بتپرستي اما محمد من خوشه صلى الله عليه وسلم لباوكو دايك من زياتر لأولا من زياتر لخو من زياتر بلان چون بان يكين فيلين عبد الله ورسوله روز لروزان رسم من نكر روز لروزان پيكريك من بودروز نكر فيروي فرمودكاني أكين كأفرمي اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد خواه قررتم نكي بذتيك بفرستري أجيب جي أوانا ما نكردو إيما بفرستي ولاي أوان أو ما ناسورش هات دي لنهاية صالي نوتو حوت بعض قناة ستلايت بشان إذا ما نايكي سور وبوي زياتر مبدأك بشستي لميشتي خلقه بهوي هندسي وراسي وامستانوا استال اوتيليك لا تل ابيب كسي ثاني او معناي نبي حمايتي عجائب يان بودانا جاي امستانا هاتو تدي ام حربي هير مقدونا يان ضجر ريغن لخطابي سياسي خويا باسي كدوك او روزا نزيد بوتو ايما يتبت فرستكان لنا وبرين كافركان لنا وبرين كافركان ما بس يان مسلمانا كان او سباني كوبنا ولحفر الباطن وان دولتانا كاهاتن وبتايبة امريكيتان بوليداني عراق بنيتي اوي كاما بداية بو الشر هرمجدون لو مسلسلشا شيدان ذاوى روخان دني نزيدي اقصى اويش دواي علامتي كالعلاماتي نزيد بنوي هات نخواهي حضرة عيسى استهز منظمة استالة جيجو لك هولا جل كمسجد أقصى بروخينا بين سر قرآن في روز أي قرآن كشون باسيك سورة إسراء أخوائي قورا سرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا قضينا أي حكمنا حكما مبرما لا رجعة فيه خواهي قولة فرمي حكمي في وهام دعوة قررنا ويتيانية كبني إسرائيل دو فسادي دور بلاودة كنوة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ومستا شعراوي خوابي تاريزي فرمي كلمي وعد اشتيك تيواندي بداهاتوه هي واتا او دو فسادة دواي هاتني اسلاما يكي كان دواي هاتنا خواروي ام آيتان بماويكي كم رويدا كبريتيب لجنجي مسلمان كان لقل خيبر لقل جولك كان خيبر بين قينقاع نظير وسركوتني مسلمانان ودركبني جولك كان لحجاز عبادا لنا أصحاب كان ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم عليه تفيد التراخي الزمني دعي ما ويت زور أنجا جولك كان سركون ثم رددنا لكم أو كافوا مما أقرته بيهود پاشان پاجماوی کی زور ایو سرکون ای جولک کان سرکون بسر یعنا بو چونکه مسلمانان واز لپلو پایی عباد لنا اهم خریکی آرزواتی خویان دبن خریکی دنیا ابن آخیرتیان دیرشیتو و امددناکم بی اموال و بنین جارمتیتان ادین بپارو بنفوس کی زور او تا همو کوبو نتوال شوی نکاتیل اسرائیل معونت کی زور لرگی لککانو كرتي هاتن 5 مليون جنيه آلتون ينداب سلطان عبد الحميد دوهم خاكي ينباتي مساحية أرز ينباتي لفلسطين لكاتي كابو دولتي عثماني قرزارة لكاتي كابو دولتي عثماني فيانو الرجل المريض لو كاتا فيانو كان همو قرضي دولتك أدينو 5 مليون جنيه آسوني جبوتو أو كساني كالان سلطان عبد الحميد دوهم آرزو فرز بو وابو وابو خائن بو أي بو ورينة درو تاريا لبا فكريك تان بني 5 مليون جنيه آسوني يعني كان هر لو ما ويا لمصر خذ يوي إسماعيل حكميك خزيني دولتي همو يصرف كر وجيش مصري نار بو حبشه وهمو يعني يا بكشت لسيانزي ايلولي 1878 خزينته هيتي تيانما كوتا قرس كردن دوايا وناشار بو كسهمكان قناة سويس بفروشه جولكي في دولمن امريكي ناوي روتشيلدا خيراب حكومتي بريطاني وتو تي او باي 6 مليون خيرا بريطانيا ايو بيترن باجو لكي استفاده لقناة سويس كا حكومة بريطاني كبيانو لا تغيب عنها الشمس كدنيا بدس بريطانيا ابو 6 مليون جنيه اعطوني نبو سهم كان قناة سويس بكري روتشيلد بويكرين 5 مليون جنيه الو نوع دراوة بسلطان عبد الحميد وكيوا أرضي باكو دايك مني مي مسلمانانا سالمون برنا داري هم يعني درك بمتري كي في نفرش وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا بلام أيج ميعادي خوي ديت لقيامتا وقت غمر خوافر من صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود قيامت نايت تاوكو دوشاري شر نبن لغا جولكا جولكا خوانا شارنا ولا تش دارو برد دارو بردكا بزماني حال يا بزماني مقال علي اي مسلمان اي عبد الله ورا جولكيكم لتشتري بكجا
1: الا غرقد غرقديش جولة درختيكا حكوماتي اسرائيلي امرو استيرادي شيكا ودورو بري او بناو مستوطناتانيان همي كدو بوجو لدرختا او انباء لو حديثي شريفة دتبسن
0: قرآن فرميه فإذا جاء وعد الآخرة كوعد كوتايد يبنى له وعد دوهم شكو يتر اما اول واخيرة وعد يكم فركوتني اصحاب ابو وعد دوهم ديت فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم كوعد ذو همدية روتان رشكا كوعد ذو همدية روتان رشكا إيمان ناركان روتان رشكا روي لكرامتي أنا ويلي ديت مطانان روي أوشكا وليدل المسجد كما دخلوه ولا مرة وأتنا ناوم جوتك واتنا جوتك لجرد فاتمة سلمان أمرو جير كلاو قرآن فرميه كما دخلوه أول ما وليتبع ما على التتبيه أو رجيت فتح كريانا أو رجيت أو بنانك أو أن بنانك مسلمان يبقين يتبع وليتبعوا ما على التتبيه وفي صحيح إشارة كراوك في غمد سافر ميتي صلى الله عليه وسلم خاص من خلافتك راشد خاص خلافتك راشد وتبعوا وخاتك تبعوا ملكك عظيمة جوكية كجوكية كوراسي ويش بينينا لم يجوان دولة أمري وعباسي ومانيا كانوا هم يسيبوا دواء الموتى كي تب هم الظلمي كابير إلى ما شاء دواء أو حكمي كي تب على منهاج النبوة الربازي في مراتي حكمي كي تب دواء أشتي بردية وطاعات مخوارة وحضرة عيسى كالروايات صحيحة لدمشق دواء أخوارة لدمشق بخواره ولا كاتي نيجي عسرة يا كاتي جنيورو كاتيك كمحدي مهدي هيا وبيانة نيجنا بلكو أو محمد مهدي بيش ايت

و یکی از دیارترین امیرکانی اموی ناوی خالدی کور یزید بو پاش او کل خلافت دو خرایوا ام خالدا خویا زانست و حکمت او امجل الان طایم جنوسان او باسی لو کراو هولکان گرنگ نرخین داو دبواری زانست و پردان به زانست جرا جراکان لنای شانه زانستی پزیشکی و زانستی کیمیا و یکی گلو کس دیارانی که وصفی ام امیری کرد بید و توصف خالدی کور یزیدی کرد بید جاحظ لكتابي البيان والتبين دا عليه خالد كوري يزيد كسيكي نيابو وبويا كمين جار دسي دا وقراني كتابك قردونيو بيزيشكيو كيميائيه كان ابن نديم لكتابك يخوي دا باسي كات والد خالد كوري يزيد ناو دبري بحكيمي آلي مروانو خوان كسيتيكي بهزو خوشويستيكي زوري بوزاني

بوا و خالد فرمانی دا برگرانی کتاب فلسفیکانی یونان بو سر زمانی عربی کو کاتل مصر بون بمش زوری لکتابکان لزمانی یونانی و قبطی و گدران سر زمانی عربی لکتاب کشف الظنونش دا کوتی کی بن سینا لکتاب مرآت العجائب دا هناواله خالد کور یزید یکم کسا لخلیفه و امریکان اموی که گرنگی دا بید بارگرانی کتاب کیمیایی کانو بمش چندین زنیاری لو بارده بدست هاتن ام امیره یا خود ام میری دواتی اموی کان بو یکم جردوی لرهبانی مریانس کرد که یک بوله پزیشکانی و سردمه تاگو فیر زنیسی کیمیا و پزیشکی بکد و ام دو زنیستش بو خزمتی یکتری بکار بیند او بو هلست دوای ام میره کتابی کناش اهرن بو سزمان عربی و گیدره دولتی اموی به ویسه قابونی زوری لخلیفکان به کشنا خویکان یعنو پرستین چواچیوی دولتکان کمترین گرنگیان دوا بلانی تندرستی و زیاده گرنگیان دوا بلانی اسایشی و آودان کرنی اونا چانی کشر یعنی تیابو و اولانی کشتوکاو لگل وجده که دولتکان نزیکی نو سال درجه هبو هر و ها اموی کان نخوشخانی جگیر یعن دامزراندو جگل نخوشخانه گروککان نخوشخانه کتابه تبو پیانو نخوشخانه گولکان كما خليفه اموي وليدي كوري عبد الملك كوري مروان دائما زلان كما بس يتشن نكردن وبلانو بني انه خوشي ابو وبلاستين يعني توش بكانو دل دانو هاو كاري كدن يامو بو اما بستش حصتا بدا مزاني چندين پزيشكي شارزاو بتوانو وپاريه كي زوري شي ترخان كد وپيداني موچا بپزيشكانو كارمنداني نخوشانكا و ام دست بيكا اما سرطا اگو بو هانواتوني کساني نخوش لناوچاكاني تري دولتو هاو كاري كدنو يامتي دانيان هل دوراني دولتي اميو لسدمي عمري كوري عبد العزيز دا جنكي زور ببردو خيمي لدراو خرجي بولاني زانست ورغراني كتبكان خرج كراو او سنكتبي كي بزيشكي ليان اهرني كوري اعيان ورغ يدران سزماني عربي بو ام هولاني خليفه شوا كبيشكش زانس خوازكان يكل او ماستر جويا كبزيشكي كي اسرائيلي ناوچي بصراي شامبو هستا بولغراني كتبي اهرن قسي بزيشكي كبيك لكتيبا بزيشكيا كولتوريا كونغاني او ناجي حسابي بوكري وهروها بو امشو قطاب خانا كان كوتنا فيركاري قطاب يكان لبواري بزيشكي دا لاسكندريا تا انطاكيا يكي قلا بزيشكيا در كوتو كاني ام دوريا عبد الملكي كوري ابجري كناني بو باجوي كشارزاي لعين اسلام دا بيدا كر وازي لعين مسيحية هنا ومسلمان بو لروي بيوندي روشنبيرو زانيسي شو الدولت دولتي اموي بيوندي لقل بيزلت يكان هبو كاتك جهر كرا اخوارنا كي خليفة عمروا ليكي لسفر كاين داو كحالي تيكتو داولي بيزانتي كان كد باشترين بزيشكي بو بنيرين ايش تالي سركان بو نار كما دي بيوشكري تي داو كاتك تالي سركي بيني داوي كربي غرانوتي من تالي سر لشتيكي وادا نابينم

لراسيا من جداني من بسير دامي في غمس الله سما قرأته بوكو تاي حفتا كان كا بو يكم زاكتي بي جاني في غمبري مزني ما هو سبار زاني بخيندو

الله عليه وسلم وهر أي شرح القرآن كم خلشي وبسلوك وروتي الرجاني يعني ورضا وكان سيرات هم إلى القرآن تو مارك راون بشوازي راست خويا بشوازي نار راست خويا وبالواني سرتشي ل ل ل بزوان دني ورضا وتاريخ كان في غمر عليه الصلاة والسلام بويا بم شوازي دراسة كنا بو شوازي كدس ما هم بوردو كان من بيوم ل راست محاولتها ولا عربة ولا تفسير أو كان أنا بكن بلام سيرة نامي ببي أما نهج السردية القرآن ابن مسلم من نبيني وخم يوادارم كلمة عزك عليك من لسان أم وزعك ذبي وإحساس وشعور وبلين حس كدني إنساني جنزي مسلمان ومتديني أم سرد ما حس كات كبا فعلي حس تشتي كتاز أخوينته وبزماني كردي شتي كتازي لسر من هجي نسينو بي غمر في ذلك عليه الصلاة والسلام الرحيق المقتوم أما تشوان ناو مسابقه كي قوري جهاني ولا بين حفتا دراساتي قوري كمي ناو يعني بكو مالك بيوري زانستي بكو مالك بيوري هلسن قاندن يعني هاد راتك عندن أم كتابة باشتين كتاب بوكا لسر منهجي تاريخي نسينوي سيرة أو منهجي تقليدي كلاسيكي كسيري في نسراوتو يكمين درسوا قالنا يكمين درسوا كومالك شتي تدعي يكمين شوازي سرد جرانوي أو رحيق المقدم جرانوي كتابتيا كلا كتابة كان سيرة أوانيا ممكن ما هو عبد العزيز بارزاني تواني ويتي بو شوازة بنوسيا ولو سردية جرانوية أو كتابي ما هو بارزاني هيتش شان وقرسائي من الخكي لا رحيق المكتوب كم ترني بركو زيات ريشه تنها وندي وبكردي نساو او يعني بعربي نساو عالمي بيني تجينا او بارزاني جهد كيزوز او غوري وزمان كيزوز وان نساو تو بفعلي اجولين يا بزوينه رد ششبو همرو دا وكان بدا يقول قياد با كما يشكل مواصفات كتابي رحيق المكتوب دوما بزمان ادبي كي زمان كي جوان رحيق المكتوب زمان كي ادبي جوان نساو س روشتوبو هندك بابتي تد دروي سيرة مساحاتي تري ورقتوبو دروي سيرة وكو بابتي رتصالك وجغرافيا الجزيرة العربية وكو مالش دي كتو أخات ناو وينيك وكو تون لما شهدك السينما عيدا عنشي روداو كان بيني انجا وكاتا فوكس خيطة سر شي سر او بالا وانا نيكر ناو روداو كان دورة بينن رحيق المختوم اتواني ويتي اندازي كيزو سر كورتوبة دوايا واش رحيق المختوم اتواني ويتي الرواية الزعيف ولا وزكان اواني ك اسناد يعني ضعيفة واني كبقوة نين يعني بابتك ان كبيون ديان بروضا وكاني سيرو واني ورازنين يعني لا وازن كدوية الدروب

پێم وابێ کە ئەو کتێبانەی کە لەسەر سیرە دەنووسێن دەبێ بە منەجێکی قورآنی بنووسێ بە بڕێ من کە ئەڵە منەجی قورآنی مانەوە ناگەێنێت تۆ تۆڕداوەکانی سیرە ئیمالەکەی نانەخێر یان بابەتەکانی فەرموودە ئیمالەکەی نا مەبەسەکەش ئەوە نیە مەبەسەکە ئەوەیە کە قورآن دەبێتە ڕەقیب دەبێتە چاودێریی ئاسمانی بەسەر هەموو حادەسەکان ڕووداوەکانەوە بە چاودێرە ئاسمانیەکە تۆ هەڵسەنگاندن بە ڕووداوەکانەکەی یعنی منهجك تازه دعاتي كتور لروي قرآن و لروي بها قرآن يكو أشان على صنيعني جاء هاد دراسات الشيء لسر دراسات سيرة بكرة بقراءتي من بيوزوا جخد لسر بابة معنوية كان كا بابة معنوية كان كبابة أخلاقي و فروردي و كمالياتين كتيادة إنسان كشاكة أو كزور قرص بار أو كتور بتنهاي شكاكيد ككاتب بتنهاي شكيد يعني زور بل أشي شيء بهم ولا يك هتلا ورد كتني سر تاعهم دور برم براسي قرب على قو يعني تور خرابي آرا خوشک برایانی که نزدیک خریدی دراساتی که آم هر چیکس کتابی که دست کوتی بودن اردوم یا نام شنگی بودن اردوم وی ها کاریم که بالام هر عادتی لنسینا جوریل خلوت ده پیش لو خلوت عبی و من معلوم زور زور باشه لو موضوع ها کارم بود ل او بابتی حتی لخ خن نوی بابتی یعنی که کس مخیزانه او بابتی خن تو یعنی هر سنگانی که دو بویش کوت دی امان لب او این باشه براسی او خن ری کتاب که دبی او تقییب که هر سنگانی بود که او موضوع کم قرستنی شد اوه که تو اگر بدای مصاد سرچ او کن هندک سرچ او بیب پر بیه نی سرچ او نمی سر او هات و سرچ او لسوری او هات و سرچ او لبغدا او هات و بو ای که هندی چیم کری و هندی چی دوست برادری و کجناب تو کسانی تلصوص سرچ او نیام متی بلام ام باب تبی زاد سرچ اوی لسر نیاد جگل دکتر عزت دروزو محمد عبد الجابری و لگل چند کسی جدی که ایج مقتطع

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين إيمان داران سلام ورحمة وبركات إخوائي قبرتان لبه ناو نشاني أم درسمان أمتي إسلاما بين استا كاب وفاش من هبه بو اوهمو ايمان داراني كا لأمتي اسلام وشوين پیغمراني خوان كوتون لكاتي خوايا اما روجانا ريزو صلاويان بو دنيرين لتحياتا يكم او برايتيا نوه اكينا ولنوان أمتي پیغمرا صلى الله عليه وسلم علينا السلام علينا سلامی خوا، برکاتی خوا، رحمتی خوا، عاشتی خوا بباری بسر شوین کوتوانی رسول الله صلی الله علیه و سلم لهج زمانی کو لهج مکانی بل تارو جیدوائی و پاشان وعلا عباد الله الصالحین و او عباد الله الصالحین او پیغمران اگریتوا لگل باورداران اوانی هولو تيكو شينيان هبو دفاعيان لو پیغمبران اكل لكاتي خوايا هنده كان شهيد بون هنده كان بمنشار اكران بدو كرتوا هنده لپیغمبران شهيد بون وكو حضرت يحيى و زكريا انجاليرا اما روجان ايما يادي اوان اكينوا وسلاميان بو انيرين ورز واحتراميان بو انيرين لتحياتك علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين استاليرا ام اصلي كعرزم كردن همو پیغمبرك هولي بوداوا كبريتيا للا إله إلا الله تنها وشيق نية بزمان بوتري بلكو معتقديك باوريك أبيبچت الدلوة أبيبچت الناخي أو مروفوة كبزاني هيج هيزيق نية كخير وشر بدز بي غير إخوان بي كزناتوان الشر لابر إخوان بي كزناتوان خير بغين إخوان بي هر وشي إله لزمان عربية سمي الإله إلها لأن القلوب تألهه چونك الدل فيواندي لغلاك تتعلق به دل فيوانديكي كتبي هي لغل أوخوا واندا لبر أوي باوري هي كدفع مضار تنها أويكات وجلب منافع تنها أويكات بوي نامنا وإله واتخوا واند أم أمتي إسلامة لريف يغمركان ودرود وسلام إخوان لسربية هاتون بوداكو كي كردن لسر أو توحيدة لسر أو يكتا فرستية كعبودية تنها آرستي أو بكه سبحانه وتعالى دليل من شيء لقرآن دليل من أويا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل من زورة أما يكيك واي قوله واي أمر فرموك تنها أو بفرست أي جائزة غير أيش بفرست نخير نخير جائزني قرآن أفرمي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تنها خواب بفرستن شريكي بودامني جهندي مسائل هي إما ببچوكي أزانين ببچوكي أزانين بلام باش يكلم يكتا فرستي باش يكلم عقيدة هاوار كردن بو غير إخوة جائز نية دعاء دعاء واتا نزا بارانوا دعاء كردن بو مسألة كالدى صلاة بشران بي إستايك يقى كويتا آبية كوا تو أكويتا آبية كوا آبية كي قول أكويتا دريايا كوا ملا نازاني هاوار كي بو يكيك أما الشريك دانا نية بو إخوة چونك هاوار كي بو يكيك ملاوان بي بتواني رزقارك بلام كاتك أبيت الشرك كهوار بو يكيبكي بو مسألة كالد صلاة أو نبي بلي رزقارم كالد وزخ بلي بمخرب هشت بلي بارانم بو ببارينا أو أنا أبيت مسائل الشرك أما موضوعك قولة حزناكم كيننا ودرسي تايبتي أو العقائدة بلام هر وقت بيرخص نويك مسألة نزر نزريش عبادتي كالا عبادتكان نابي آرستك ريبو غير إخوة نظر ابي تنها بو خواه بي چون كعبادة هات چي كفرستش بي نابي بچه بو غيري خواه جل جلاله
هروها سربرين حيوان سربرين حيوان بلين قرباني بيه هج مناسبه كي تربية تنها أبيب وخوابي سبحانه وتعالى ليرا رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم پياويك چو بهشت و بهوي ميشيكوا و پياويك چو دوزخ و بهوي ميشيكوا عرضيان كبير رسول الله چون فرموي چو نشاريكوا بتي كيليبو مرجوايا أبي هتي داخلي أو شاربي أبي قرباني پيشكش كابو أو بتا يا كم يعني وتي من هيك امبيني وتي يعني ماشي بقرا قلت لي تخوج بي ماشي كي قلتو بيشكشي او بتيكر وقربانيك قلت برا لا ينكر يا غمر اخوا فرمي فدخل النار ولا بر اوا فستي دوزخ دو هما كيان وتي من ناتوانم هشتيك كم بقرباني بو غير اخوا لقردني عنده خواهی گوره خسته به هشتاو جلی را هندی شد تی اکل نکین بلین کسی دید مرک سر بره یا خود کلاشیر سر بره با معلوم نالی اما با خواهی چون که خیرکم خیرکم لی اهلی اما نیشانی باوره یا خود با میوانکی اما نیشانی باوره من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه اوی باوری بخوا با قیامتی با ریز بگریه لمیوانکی او قربانیه او مرسر برینه او خوین رشتنه او بخوایه چون که نیشانه ایمان اوی ریز لمیوان بگری نیشانه ایمان اوی که چاک بی لگل معلوم نالتا بخوشویست یک اما که اکی اما پیناوت ریه الذبح لی غیر الله نخی بلام کی او حالتا ابیت شرکیات بنا بخوا که یکی اگه چیتا لای جادوگریگ، لای ساحریگ، لای نشتچیگ، پیلا اولا بی کلاشیریگ سر بری ان جادوائی من ام نشتید بو اکم او ذبح بو جن، او ذبح بو شیاطین، او جایز نیا، او شرک لیرانا پنا بخوا تا دیداری کتر بخوای بالدستان اسپیرم اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و صل الله و سلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: تربي حريفا دسك بنا المخوانية أوازيتو يا بودل وادف حكا غمانية
1: سبيد اف ام صدو شاش بوينت سي بيزانا بيزانا بيزانا چیرۆکی دەستکەوتو داهێنان و پێشکەوتنەکانی مرۆڤ بە درێژایی مێژوو دەگەڕێتەوە. بیزانە ڕۆژانی شەمە کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەشەکرێت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: zerar û ziyanê hesûdî bo çakekanet, bo kirdara çakekanet, wekû zererî sirkeyê bikeyte nav hemînewan. Wekû zererî dû gurgî dirinde bikeyte nav de 12 meroçiyan li yekan. Milî hemûyan eşkenin. Bêemel derekevî li qiyamete. Wextê temaşakeyî hiç emelekid nemawe. Hesûdî eger bîrî lê bikeytewe meselekî eqediye, eleqê bi eqîdewe. كوت بوشي فلانكز اوي هي فلانكز خوا بيدا يعني اعتراض قلتو تسر تقسيمات خوا نعوذ بالله اما كاركي زور زور خطر بيتانا خموك خواي قورا همو قناحي قصرتو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم نكهر قناحي كدو اسرافي كدو لقناح كدنا زيادة رويشي كدو لقناح كدنا لا تقنطوا من رحمة الله ميؤوس مبن رحمة إخوة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله كيف يوتي مسلمان متوازي لبنا فلام تو هول بدا بموعظي حسنة بحكمات بقصي شيرين عقائد توضيح كيبو خلق فلام اتهام خلق ما كبلي تو توكل سقطة تو فلانشت وانيا نا او اشققت قلبه شو تترناو دلي وتاوى علي موعظه رين معي وعظ ارشاد بردوامه بيتا روجي دواي بلان بروي فحسينا وعقائدنا ودلي خلقي او او اشي امانية تنها اشي خواه سبحانه وتعالى كسيك عبادة دكال مزقوتا و اچتو بدائركي رشود ورقريد غيبة دكا بهتانك دروءك شاتي دروءيا جنيو ادا چن روجو و عمرو و اماني كو كرد بيتوا ام خرابة كاريانا اسوتيني
1: زماني پيز بوا قصي بمبوتوا جماني بمبو داوا شو مالي خلقي خواردوا فعلي لخلقي كردوا زي لخلقي كردوا برتيلي لخلقي ورگرتوا رباي خواردوا مالي فقير وهجاري بريوا جاء فرمي امكسا للروج قيامتا لقل اوهمو نويجو طاعتو عبادتو چاكو زكاتو امانا او حسناتو چاكو شتيك هايتي ادري بخاون مالكان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نخوشيدهم قوشي جيرية زور لمسلمان أكون درجيق ليأثوا أرأم كومال قائبة من شاناكري كومال قاكشبة كافر داناني بز ميؤوس بليان الله أمهمو خلايا وأمهمو جناح هذا من شان أكره الله لما علي خوم داعني شم ذكر وردي خوم أكم تسبيحاتي خوم أكم حق مني بس الخلقو كأما إن عزاليتي كما جوش جيريك بوجورك سانة ما في أنا لين إن عزاليت دو بشة بشة كان درونية بشة كان شعورية بشه چشن عملیه ام دوشته تیکل نکین همو معنی زنین مسلمان که اچه اختلاط که لگل خلکه سری که بازار اده ایتر زیانی پی اده حرام ابینه حرام ابیسته ایتر شعوری برینار ابیه فکری عزیتی اگه جرفانی عزیتی اگه فیالی لی اکریه اما همو معنی در ممارساتی روژانه معنی هستی پی اکین همو ایمان ناری عزیتی اکه او عزله شعوريه بلا همو معناها به لناخي دل معناوا اما هاواركين علين كو ملقا من لقل تانيم لقل همود دابو نريتكي ناشرين كو ملقا من لقل او سو سلمانين سو كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم افرميه درهم ربا أشد على الله من 39 زنية بأمه يقدر همز فايز يقدر همسو قناحكي لا إخوائي قورا بس يو نجار زينا حسابا لقل دايكتا ولا حديثة كترا على ظهر الكعبة لقل دايكتا أو كبائرات كردبه لباني كعبشا اما همو او شعور معنا بيها بي كو ملقا اما بريئين تبرعكين لو كردارتان تبرعكين لو قماربازي كأكري لو ظلمي كأكري لو برلايي كأكري لو عرق فروشتنو كرينو خواردنو ام همو محرماتان اما هموي دج بوشتانا اوستين بلام تيكالي حياتي عملينكين دين بيان نالي تو مرجا فاسق خوش بي خواهی گوره یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر من پینا که اما فاسق و فاجر من خوش بید اشتیوانیه لدینی اما بلام ابی برزانین امانه حق و حقوقیان هیه بسر مانه واجبات که لسر من بران برین باوکو دایک حرچنی خراب بن ابی تو لگل یا نباش بید لحالت یکا کف امر كان وسرتك غير اخواب فلسطين لواته طبعا بقسيان ناك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ظلام لهمان كاتا خوي قورا امر من في اكا وصاحبهما في الدنيا معروفة لقل يانا بجي بمعروف في ناسي معروف تشيا همو واجبه في اتر معروف اترو باكو دايكا با هاو فكر النبن با هاو دين النبن مرجع لقل يا ناباج يتسر دراوسي چندين حديثي شريف هيا كباسي دراوسي اكا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه حزر دفرمي اما نا جبرائيل آموشگاري اكدن كچاق بم لقل دراوسي اكا ما لقل هاوسي اكا ما ومزاني ميراتي بركه والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره ضوائقه قسم بخوا ناغن بلي إيمان راستقين تاوكو دراو سيكانتان باريزراو نبن لزياني إيوا والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع قسم بخوا بإيمان نار نادرين قلم لا إخواي قورا أقر بتيريتي بمین نو دراوسی کتان برسی بید دراوسی هروانی دیوار با دیوار تاو بید
عربانه که هیل بازاره عربانه کانی تنیشت دراسیتن میز یک دانه و میز کانی تنیشت و بردم و پشت و دراسیتن موظفی لدائره یک جورکی برانبت و موظفه کانی جوری لای راست و لای چپ دراسیتن لمعمله که ایجکی قاع کانی اولا دراسیتن ایتر پیغمبری خواه تحدیدی نکردوه دراسیه کد هاو فکر تا یا هاو فکر نیا جاروه تواو ایتر دجه وستاو دجه نوستاو ما فی دراسیتی هی لگوتا لبر او تکاتن لیکم جیای کنو ام عزل شعوریه لگل عزلی حرکی عزلی حرکی جایز نیا با مسلمان خیر الناسی من نفع الناس نال من نفع المسلمین بین نفع هدی با خلق انجا نقطه سیهم نخوشی سیهم خیر نکردن لگل غیر اوانی که التزامی دینیان هست نالو خیر بو ایو بو مسلمان نیه جاری او کلمه که زور زور گوره لدمه یت داره چونکه خواهی گوره خلکی کمالگای کردو با دو باشه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن نه کردون بسیه باشه یا ایمان نارین یا کافر تو بو کسه که علی او مسلمان نیه یعنی کردو تا با کافر یعنی لعنت کردو نعوذ بالله کبرت کلمه تخرجو من افواههم زور کلمه کی گوره و تمان انسان پی کافره بی اگر اقدار نبی جلی را حدیثی کی پیغمبره صلی الله علیه و سلم امام احمد ترمذی لفظه که ابن ماجه روایت یکن علی المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو إيمان ناري كتيا قلب خلقي دبيت وتحملي زرر وزيان يعني أكا زور دلجي برستر لا إخوائي قورا زور برستر لا إخوائي قورا لو كسيكا كوشا جيرو اختلاط ناكا لقى الخلق جاوج غيبازي في غمرانا او الرقي في غمرانا ابي بشي تناو كومالغا واصلاح بي اما تو اقل لغل كومالكي نيوشكرا دانش تبي اختلاط النبي لغل امو اوا او اصلاح چون دروس تبي بلان دراو سيكت كحق وحقوقي هي بسرتا كسوكاركت خزمت صيلي رحم اموزايكت هي بانيوجناكا بي لتنانا فرياي كوي او بو نوعاو خلق لطوتی ایگا پیریجنیک کولای که دانا بولای خوی و هرچی به یار و یارمتی کم بیخر از هرشانم کز یارمتی نه ادا حتا ماوی که زور قدر وابو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانا برو بایی کتی کری خوام اما دمی که من وستاوم ام بهره خر از هرشانم پیغمبری خواب برزی کدو خستی از هرشانی مبارکی خوی و تیدای که با چولای بابو بگینم امشتا حتا بر مالی خویان گیاندی پیرژنکه پیو له دوره گرن بساقه د بعدا کی خود نصیحت یکبکا هرچی گکی شوین او پیاو مکه او کنای محمد او ادعای فی غمرات یکا همش پیو پوری من محمد تر او افرت بیلی کرده او پیرژن بیلی کرده او کز یارمتینه امنه بی کواتم خاونی دین یکا یارمتی تیای مساعده خلقی تیای شاعت ماني هنا بوبا مصمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

کردن همویان لناو چون طبعا لآخری همو آیت که خواه فرمه این فی ذالک لآیه خلقینا اما ناو نشان ایتر فیر بن اما علامته هر کسی اوی کرد آواء بی هر کسی وای کرد واع بی لمعمل یکا کرک ایشی یکرد رکز دور دست رنگین بو ایتر وسا صاحبی معمل که زور تعریفی هم کرده یکرد تی کرکا کبو با وسایی کی باش کبو با وسایی کی باش و تی بخوا اچم خوم دوکان با خوم داره ام پیاوا ایتر کوتا اعلام راگیاندن دجی ام کر فقیره لبر اوی دوکان دانه و بگره تو بولای خوی هزار و یک دروی بو حال بسته بود تلفونی و اکر بولای که کشتینه دنه و دزه اول ای ام ده ساله بود دزنه بو فقیره انجا بره زکانو امانش پیانه لن قاطع الطریق امانش پیانه لن رگر اما ای که خلق اشکینن اچن عیبه بو خلق دروزه کن عیبه بو خلق بلاوه کنو اما نشر قاطع الطریق بلام ایس صبرت ببزان اخوان نتیجه چیان لیک پیش اوی خوا عقوبه من با توبه بکن درگای خوا کراوه تو مالی خوا کراوه تو خو من خیر مالکی توبه اکن خوای گوره عفو مانکا انشاءالله برز کن کوتای درس کم ابم حدیثینم حدیثی که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم أفرم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العريان أفرم من أو قرآن وكو أمدي من وعين لنا عربة عدد وايا قال يكيك خبر بابا خزمو كسوكارا كي بلا دجمن حاد بوتان کراسەکەی سەرەوەی خۆی ڕوودەکردەوە تا ناوکی خۆی ڕوودەکردەوە ئەمجا پشتا و پشت بەیانە بە عەکسەوە سواری ئەسپەکە ئەبوو ئەوی فریاکەون دژمن هات ئەوە پێڵێن نەزیرالعوریان ئەفەرمێ من ئەو نەزیرالعوریانم بۆ ئوممەتی محەممەد ئەی خەڵکینە داواتان لێ یەکەم فریای خۆتان کەون جەهەنەم خۆی ئامادە کردو بۆتان فەنەجات ئەنەجات خوت عن رزقار كان جاء في عمر في النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعه طائفة من قومه أو نزير العريان أو كابرا كخبركية هندي خلق بروايان بيكرد كبروايان بيكرد فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا شو زوني وشو كوتنا الرئ بيشوا يبياني بيتو جمل بقاتا بيان يكسر روشتن ولاتيان بجيهشتو روشتن بس جماعتك برويان في نكر وتي اندروكا لجيغي خوانا خوتن هتا دجمن داي بسريانا في غمر فرموي ني وي امتي من اوايا بيمناكا هتا جهنم انيشت سري خوفنا جاء فرمي رجات ان ليك يوم وما بن رجات ان ليك وما بن يعني زور عيبه براسي انساني مسلمان كشكي ابيني روته كشكي ابيني جلوبرغي كي لبرايا جلوبرغي شيطانيه جلوبرگی که لبرای هر چی مفاتن هیه بو ام کرگن جانه دریقا لگل کچه گاوری که فرقی نیه نازانی لجلوبرگا فرقی نیه لقصا فرقی نیه لتشتریا فرقی نیه لهشتی که فرقی نیه لیومتی محمدی جم نو والله ام جلوبرگا نشانه وی براب محمد نیه ام پانتول لبر کردنه بمشکل شوازه نشانه وی بگوی پیغمبر ناکی ام دیمنه که هتا نشانه وی براب پیغمبر ناکی كاكبرا ام قص حرام ميكا ام يش حرام ميخو او كار انجامي مد باجنيه اما دجبنان اسلام سيفاي ليكن اصلا نايب خيالي والله كاك يا انا مبروب في غمرني بلام بزبان نا بكر دو بروب في غمرني حزت الرسول الله فرمي لا يشربن ناس من امتي الخمره يسمونها بغير اسمائها افرمي قالك كوملك لامتي من عرق خونه بلام ناوي عرقي فيونا ناوك يا غورن بوي حلال بيو يعني على اساس خوا خلط يعني او ني سبيره عند ناو ناينن ببيره اخي سالن بيره انسان سر خوش ناكا طبعا برز كان حد شي ناوي بيره بي حرامه اتي بيره هي اللي صاحوتي كحوليتها هي اللي صداسي اقل هيك شي تي انا بيو هرا او هيجني او فينالن بيره
ئەمە هەموو فێڵی شەیتانە.

0: بەڕێزەکانم. هەشتێ مادەی کوحولی تیاێ با بە ئەنازەی سەرە دەرزیەکیش بێ خواردنەوەی حرامە. بەڵام پێغەمبەرە فەرمێ ناوەکەی ئەگۆڕن ناوەکە. هایس ناویان ناوە پێشکەوتن، نایە ناوە میلەتێکی پێشکەوتووە. فەر ناوێک ئەمە بخەکاکە ئەمە مۆدلە ئای بەئسان لەسرە مۆدلە نەڕۆ. قابی لە من خۆم بگرمەوە لەم خەڵکە. یعنی ناوەکانە گۆڕن شەیتان فێڵبازە، ناوت بۆ ئەگۆڕێ بۆ حەڵالەکە. ئەجا بزانە بە ڕێزەکەم ئەمە وایە ئاخر قسەمان ئەم فەرمودەی پێغەمبەرە سەل لە وسلم کا فەرمێ ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. أما بدمي مباركي في غمرة هاتو أفرمي ربا خواردنو سو خواردن زنا كردنو شروال بيسي لناو هر ملتك بلاو بيو أو متأكد بن خويا أمادو كان وعقوبة إخوة ها وكو ناو كان ينقر ريو وطبان بيشكوتن عرقیان ناو ناو مشروباتی روحی، ڕێبایان ناو ناو فائده، فائده، سوخواردن ناو ناو فائده، فائده لە بانقەکان مانا، لە ناو بانقەکان مانا، ڕێبایان کوژانەتەوە، وای خەڵکی لێ نەترسێ، خەڵکی لێ نەترسێ، کاکە ئەمە ڕێبایە، خوا فەرموویەتی، ئەگەر لە سانی وەش بێ هەر ڕێبایە. داواکارم لە خوای گەورە، خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکات. خوا وامان لێ نەکا بە کردار بڕوامان بە پێغەمبەر نەبێ. خوا وامان لێ بکا بە گفتار و بە کردار بڕوامان بە پێغەمبەرە بێ. هەر فەرمودەیەک پێغەمبەر فەرمویەتی جێبەجێ بکەین، نەوەکو مخالفەی بکەین، چونکە گەر مخالفەی پێغەمبەر بکەین پێغەمبەر شەفاعەتمان بۆ ناکا. خوامان خەیتە بەر شەفاعەتی پێغەمبەر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير. خواهد بر خاتم نو دنیا ی خود رحمان پی بکه عاقبت من بخیر بکه ایمان من سلامت بکه قلم عفو بسر گناه من بیه. خواهد بر خاتم نو دنیا ی خود لگناهی با کدک من خوش بی لگناهی ما و سکام من خوش بی لگناهی دو سکام من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی. خواهد لد پارم و لگناهی مجلس من خوش بی لبر خواهد ی خود دوال لی کم و لد پارم و شیفای نخوش کام من بیه. ولات من لفیتنه بپارزی ولات من لعجاب بپارزی ولات من بر خیر و برکت بی درگاه خیری از آسمان من بکی تو خواه لبر خواهیتی خودم نو دل نای خود دعوال لیکم او مسلمانانه اصل زحمتان خواه لبر اسمی عظمی خود برحمی خود فریان کرد، بر خواهیتی خود اول لیکم خواه دین داری من للاشیلی که، گناه من للاقه زول ناشیلی که، لبر خواهیتی خود لد پاره مود اول لیکم سر اسلامتی من جینه، سر اسلامتی من برینه، سر اسلامتی زینوان کرو، نجر بیاخی پیغمبر حشرمان که، صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین، و السلام علیکم.
1: سپیده افم دنگی همو چینو توی جکانه
2: ایما فرهنگو کلتوری کردواری دا پاریزید
3: لناو جنجالی میدیا و تورا کمالایت یکن کنالی امانجدر گرنگا
2: پروردو اشتوائی خیزانکن امانجوان
4: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
5: ریز لجاواز یکن گرین
6: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی نو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
7: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
8: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
1: همیشه دلمیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

kes le ser zeviya ne ma. Bu kesê bes pêxemeran meke. Cîga pêxemeran kes heye beşî xoy istemî nekirbê, hîc nebê le nefsî xoy. Her yekek le min beşek istemîtiyê daye. Le berqatî her gunahê ku istemê le nav, bibrên kes le ser zeviya namêneteve. Layetekî dika fermê çi? Zahara l-fesâdû. Gendalî û xirapa bilawbetewa. Zahara l-fesâdû fî l-berrî le mişkaya, fî l-behrî le deryav awekana le ber çi? Le ber ewey hendê mexlûqatî fezayî hatûn zeviyan têk dawa? Cinokê hatûn zeviyan têk dawa? Ey çi ew hemû têk danî zeviyê çi ye? Ew hemû stem û stemkarî û zulm û emanet çi ye? Ew çi ye? Bîmâ kesebet eydî nnas. Bihoy çi ye ye? Bihoy hemû kirdewekanî xelkî ewe nîye. Ew bîmâ kesebet eydî nnas bake bo teb'îza. Yanî bo hendekî kem le ber hokarî hendekî kem le stemekaniyan. Ama sizakêtî le dunyada ew hemû xirabo heye le zeviya le ber xatirî çi? هندي گناهي كم او همو آساوار خرابي ناواتوا باشا بو علي ام باي تبعيض يعني هنديك آياتك تواوك افرمي چي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لبري كم يك لكرد وخرابة كان انبي بچيجد اها ام جامكي چي اها اكامكي چي ها نتيجة قيتشي ها برامة قيتشي ها برامة قيتشي طالة دبي تشيجا لبروي بقريتو عقل بيه باشا لبروي بقريتو عقل بيه بو يا خدا يقول فرمي ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بلام خدا يقول فرمي تشي ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا مولتي يعني بري مولتي كم مولتي كم سنة اگر تمنی همو دنیا لای خواتیه لای خوا کما بو ی خدای گورا پلینیه اینجا فرمیچی مهطعین زور بخیرای ارون اهطاع یعنی چی سرعه فی السیر بلانچی مع ها الحیره التحیر بخیرای اروی بلام گیجبوی سرگردان نازانی چی اما بس چی مان بوکا مهطعين إلى الداعي يا فرمي يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر هموي راكا بدم بانغوازي مأمورك خداوك بانيانك يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر لقورا كان يعني أنا درو كوتيان لي وكو كولا ها كومالا باب يعني تشيبيلن دي كله كومالا كليك ها هيرشبا او كومالا كله چون بهزارها كل بيك وارون هر چي لو نابا تفرتو ناكري اما انش سرگردانا وكو كومالا كليك اللي هاتو بانا كرين وانش رون باشا مهطعين او خزور بخيراي بلان بزليلي بسرگرداني مقنعي رؤوسهم لان دائما بس يوني سري زليل كردو سرشور كردو نا سرو گردنی برز کردوتاو لبروی چاوی ابلق بو سریشی برزکاتاو نایو سری داخا و سری شورکاتو چاوی داخا بلکو سرو گردنی رقو برز کردوتاو انجا چاویشی کردوتاو ابلق بو واقور ماو افرمی لا يرتد إليهم طرفهم چاویان بو جارکش ناترو کینن چاویان بو جارکش ناترو کینن وأفئدتهم هواء دلكانيان خالية باش يعني شي دلكانيان خالية دلكانيان خالية لأميد إج أميد شناني دلكانيان خالية لخوشي خوشي ناميني دلكانيان خالية لهرشي بيروري دنيا يعني خواب نامن با خواب من پاريزي لستم استم كاران اواني استميان دي و يولم قساني من اقرن ازانن تشيالين لكاتي ترسا كسك ببي تاوان جيراوا يا خجاري بار تاوان باريشا حق مني بس اليوا تاوان بار بي تاوانا جيراوا لاي كسك استمكار
کس استمکار که ناوی بلاو بوته و که زور استمکارو بی رحمه کات تحقیق لی کولینوی لگل آقا داوی ناوی لیه که ناوی خوی لبیرچوته و لترسم ناوی باو کی لبیرچوته و ترس و لیه که کشتی لبیرچوته و قطابی لحولی تاقی کرنوا کتیبکی لبربوه لپیش و بچه تا حولی تاقی کرنوا بلام کاتی چه تا حولی تاقی کرنوا الله ما مستا بخدا کتیبکم لبربوه سه هیچم لبیرمی لبر چی؟ کمی ترسی هی لحولی تاقی کرنوا ما مستایی که گرجومون و تورا الله هرکس سبکای کم دروا بناوچاوی که گرجومون معمولای لگلاکا تاقی کنوش خوی ترس و سامی که هی باشه هولی تاقی کنه و ترسو سامی خویه اچه تجوره و معلوماتی لبیر نامینه معلومات کان خزم کراون بلام ام لبیری نامینه لبیری نامینه کاتی لتاقی کرنوا دفتره که تسلیم کاتو هیچ ولام نداتوا ایت دروا دوائی معلومات کان اگرین و ولائی الان ما موسا یرمتین ببا ولام بما و ما موسا یرمتی نادا لدروا ببیری هاتوا لهولی تاقی کرنوا لبيري تشوبو يوا أما تسير ترسل وأفئدتهم هوا خاليبوا بطالو حطالة زانياري تيانا ماو أميدي تيانا ماو خوشي تيانا ماو إنجا خوش مثال لردا وهزنك ظالم تنها كسيك أوي كئي بخيال مانا باشا كسيك كجي زندانيك موشي يبري بس أوي ظلم شرك ظلم كفر ظلمة إنجا ظلم لبونا وركاني خدا هر لميرو لو كم تر لميرو ليك وبيقرا تا درختك تا قجو جاك ستمي ليكي درختك ببيهو أي بري ظلم لجنقاكي أبيته هو كاري تيقداني جنقا دركيك فرادي لرقي خلقيا أو أنا مستمن كيشي بوكو خسويك کیشی کرو ها باوکی کیشی دایکو کچک کیشی دراوسی برو اوان هر همو بگره همو یانه گره تو جوازی کی شهی لنوان فعلو عملا کردی امهر لین کار بلام لزانی قرآن ترادف نی دو شبه یک معنا بن لردا باسی عمل من بوکا عمل جواز لفعل عمل یعنی کردوا کردوا که هی دل به بيوتري العمل القلبي يعني نيت بونمونا حسادت خو بقور زاني أمانة هرهمو عمل يعني بيوتري بلام عملي تيا ضلا ريابازي حسادت رق كين خو بقور زاني أمانة لضلان أما عملي قلبي بيوتري لقل نيتا أما عمل ياخو قصي زار به هر بيوتري عمل ام قصاني من ايسا بيوتري عمل انجا عند مكان دي كشم كاتي كارا كان اوان شربيانو تري عمل كواتا عمل يان كاري دلا يان كاري زارة زمان يان كاري عند مكان لشتا جيجا زمانو جيجا دليش همو يان بيكو بلان فعل كاري عند مكان لشتا جيجا دلو جيجا زمان زمانی لیه درکه، دلی لیه درکه، اندامکانی لشت پیوتره چی؟ کار بای خدای گوره فرمی چی؟ یا ایوها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون یا تعملون؟ نه بله تعملون، بله تفعلون اما قول برام برکه چی؟ فعله خو قول عمله بلان فعل نیه کواتا کامیان عامترن؟ عمل عامتره هرسي كان قريتها بلان فعل تنها بيوسه بتيوا عند مكاني ليش جيجا زمان جيجا ضل ان جا فرمي وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال تدوي ايتك افرمی خلق آگادار کرا وو بیان ترسیمه خوش رسان آگادار کرده و جاری وایه ترسانی لگل آیه بلام جاری وایه ترسانی لگل آنیه بلام ام کات باسی روژی دوائیه کاتو باسی سزای دوائیه که
اما جوره ترسكي لقلعه انذار لقرانا بوكي بو بروادارن هي انذار بله بو بروادار هي بو بي برواش هي بو جشمر وكان هي اللي ردا فرمي الناس جشمر وكان اغادر كروا لهاتي ديكا باسي اغادر كنوي بروادارانك انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إن جابوا كافريش فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أمين لسورة كهف كاتبوا هردو كاني إن جا خوش وستان أفرمي أعقاداريان كروبيان ترسينا لو روجي كسزاء يتبيشوا سزا آماده اکری، سزا ادرین ستمکاران لو روژه دا الان پروردگارا اخیرنا الى اجل قریب مولت من پی ببخشو دعا من بخبو کاتی کی دیکا نجیب دعوتکا این بدم بانگوازی تو یا ربی و نتبع الرسل شونی پیام نیرکان اکوین او کاتا پروردگار پیان علی اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أفرم أي باش إيه ونبون لدنيا دا سوينتان أخوار إيه ما لنوتشون من بونية دا صلاة إيه ما كزنات وانا دا صلاة من ليزودك إيه ماين خاون دا صلاة خاون زير خاون زور خاون هيث خاون هوس إيه ماين كزنات وانا زيرمان زورمان هزمان هزمان لزود كاليو سنتوا دبرون دبي خوندي هر ايوه نبون خداي گورو كو آقادار كرنوه يك ستمكاراني پیشوی لناو برد بلام ايوه خست جيگي اوان آرام گي اوان آرامون احوان اوا گزران تان بخوشي و بشادي تي اپران ايوه نبون ای دتان بینی خدای گور چون ملت کانی دی کی تفروتونا کر لبرو بیت پند عبرت بو یو بلا می عاقل نبون از کانم لچکاتک خلق داوای مولتک بی بروان استمکاران داوای مولتکن یکم یان لسر مرگا قران بمن باس کافر میچی حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. الله كاتي مرج إتى يخيك كانوا يخيج كان قري أو كاتي الله شيء برورد جارا بمجر روبو دنيا بلكو كردوي تعكب كم لوي بجيمشتوا سرو تسامانك زوري بجيمشتوا كردوي تعكب كم سرو كجبوا بمجر روبو سرو كاتي كم لبرو دات برور بم يترستمنا كم يا ربي مديرك بو كاتي خوي عن ترياتي أنوان بمجي روبو فوستقي خم يا ربي يتلمو دوادات فروربم عاقل أبم ها ما مالي خلقي بجوان ترشيوا بريكم قندليني برتي الخواردنية بارتي بازي وحساب محسوبية ومنسوبيتني حزب حزبينني نانا أما قسيك أويكا نانا بجوان ناكري تازا مولت طوبو خلقان طوبون خلي كم ودوم وصدام وسيم ها سيصدو هزار ودو هزار توابو خلكان توابون إن جاء لجيك دي كشا لدوم يانا أو كاتك أجن بخدا حساب كتاب دس بيكا أفرمي ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم لو كاتنا سريان شركا ببيسواني دي من كي سورة إبراهيم لو كاتنا سريان شركا عند ربهم سريان شرك دو ربنا پروردگار ما أبصرنا أو بيني ما أما حقيقة قيامة ما بيني زندو كرنوا ما بيني وسمعنا لدنيا شابستو ما كزين وكرينوا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يسي يقين ما هي برورد قال ما جرب ودو بو دنيا أو دوجر سيمشان كاتي جهنم يان بيبشان أدري نزيك كرينوا هشتا نتشونة دوزخ هشتا نتشونة دوزخ خداي جورا فرميتشي ولو ترى أجر بيبيني أو ديمنا ببيني إذ وقفوا على النار وسين راون لسر أجر على سر دوزخ قراخي دوزخ هشان نخ راونة دوزخ ف
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين خوز جاي كاشكا إما بقرن رأينا وبو دنيا ها باورمان بلغكاني خدا بكردات وبدرومان نزانيان ببوناتا كساني شي بروادار بروادار لا تشوارم حالتي شا او كاتي كاخرين الدوزخوا لناو دوزخشا هر دواء كان بقرنوا بو دنيا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون ياخو لا ايات سوره فاطره افرمي هاوار هاوار يعني نركو نال يعني وهم يصطرخون فيها صراخ او بري هاوار يسمن هاواركم بلام او بري هاوارنيه ازاني او بري هاوارتيه اوي تالهستا بيت ها هاوار بكيتو ايتل لو زيات نتواني دنيا برسكيتو بوتان بكم على كل او هارفتا بكم لا ايه وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل والله من خدا شيء بوانا اخسأوا فيها ولا تكلم بيدن من دمتان داخل قسنكن قسنكن باشا لبرشي باشا خداي قورا بوس تميان ليكي بوس تميان ليكي اي مولتي عندري بابو قررنا دنيا نا خداي قورا استمناكا مولتي شان ناداتي چونك چن هزار مولتي بيبخشين ودرويان كرت ايساش خداي قورا فرمي اگر بيان جرما وبو دنيا نباران دیو نباران نباران دیو نباران دروکن بوی فرمی چی ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون اوانا دروزنو سخت چیم و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم سکنا ازانی یعنی چی لسکونو آرامی و هاتوا همو مالك بيناو تري مسكن مسكن او ماليه بيكيشو گرفته آرام خداي گورا هاوسري بوتو دروس كردو پيتي بخشيوي لبر اوي بيتا جانسر بوت ها لبر وي دل عاجزكا لبر كيشو گرفته بو بينتو لبر روجانا سجار بلي خداي خوزگه هر نم بينيا و نم ناسيايا نا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيه بوتي لتسكنوا إليها لبروي إوا آرام ببن بوين أوانش أبن آرامي بو إوا إوا أبن آرامي بو أوان جعل الليل سكنا شو آرام آرام كواتستم كاركان لكوشكو تلاركي آرام أبون إنجا خداي جور لنا يبردون لو برد صلاته كترسي عن نبوه بيمنت بون نكلكاتي ترسا نا نا بعضي او استمكارانك كمنتيان بكز نبوه منت تان نبي هاولات يعني شي اكن بيكن منت تان نبي ولا تزلي اذا كان منت تان نبي شرم على قلب كان زور غرور قلتويتي لكوشكو تلاريكا آراما لحضارتك يا باشا لكوشكو تلارو بالا خانكيا آرام آرام بويا فرميتي وسكنتم في مساكن ما هي مساكن اللي يبردوا الذين ظلموا أنفسهم إيه وشون جي جي حوانوي أوان آرام جي أوان كوشكو تلاري أوان بلا بندو عبرتان ورنقرت إيسا رجيمي قرب قور عراق وقور الناي برد كوشكو تلاركاني إيسا بدستم كاركاني دي كمان برو سری کشکو تلارکانی بکلو اغا کی تیدائی؟ سمکاری که روش صدها سمکاری دی که هاتوا آیا پندو عبرتیان ورگرتوا؟ تو کاتی اچی تا جگه خانوی که دی که تیابوا همو جار بیره که تو بله لم خانوا چند گناه کراوا؟ بوی اترسی جاری و او خانو لبرچاو کوی گناه ایتیا کرو خود تو گناه ایتیا نکدو بلام لبرچاو تا کوی لبر چی؟ لبرو گناه ایتیا کرو خود نبی لبرچاو کوی بروت يا دانشة بلان بابتا بندو عبرد بوت بلي ها كوا خاونام كوشكا كوا قصر السلام كوا قصر الشعب كوا قصر الجمهوري كاخي كوماري كوا
Şa, kaxekanî ku an? Çiya li hat? Bo çû roştin? Zêr û zîvekê rû ku xwê mawetewe. Kuşk û telarekê mawetewe. Ferşekanî wekû xwê mawetewe. Espekanî wekû xwê mawetewe. Serwet û samanekê mawetewe. Hîçî bir leqel xwe ya? Neybir, depend û îbret werkire. Balam werî nagrin. Bo yê ew anî şeb nestemkar. قربانی دوینه استمکاری امرو استملک راوی دوینه استمکاری امرو وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم کیف فعلنا بهم خوبتا رون بوتا وچی من پی کردن چون تفروتونا من کردن نزیله و نمونه زوریش من بویو هیناواتا و لناو بردن استمکاران قوم عاد و سمود و فرعون و باشا نمرود و اوانی دیکش برو سیریان بکن چون لناو من بردن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم او ان هر چی توانان هبو لپلانو پیلانو فیلو طلقو مکر دا انجام یان داو پیلان یان جرا وعند الله مكرهم بلان پلانو پیلان یان لای خدا بو لای الله بو همو یاشکرا بو شتیک نیه لای خدا نهینی بی و این کان مكرهم لتزول منه الجبال و این کان مكرهم لتزول منه الجبال با مكرو فيليشان شاخو كيوكاني لبن بريت يعني اون دا مكرو فيليان هي بهيز بي بتواني شاخو كيوكان لناو بري اما قراءتي كسائيه قراءتي امام كان ديكا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال يعني الريا نفيكاتو افرمی بلان بزنن مکروفیلی اوان شاخو کیوکان لناو نابات لناو نابا قراتی او دکان با فیلو تلکی اوان شاخو کیویش لناو بره بلام لحقیقی قد دا فیلو تلکی اوان شاخو کیو لناو با لناو نابا بوی همه هنگیه که لنوان هر دو قراتکی خوشویستان یخشتان پیالم اینجا دوائی کرت شعرکتان بو خینمو اویل قرآن فیربوین اما بیکنا بناغی که هزری و معرفی میشتن بدریجایی میجو اکول قرآن و فیربوین خدای گوره لبر بونی کفر امتی لناو نبردو لبر نبونی ایمان امتی لناو نبردو اوانه سزایی حل گرتو با چوه؟ با دوار روش لبر نبونی زانس و معرفت و حضارت و کشک و تلار و بالاخانه خدای گوره امتی لناو نبرو تفروتونا نکردوه بلام بلام خدای گوره لبر شکندنی شکوی مروف حضارتی لناو بردوه لبر شکندنی شکوی مروف بالاخانو اهراماتو چی ده صلاتی لناو بردوه نمونیشی هشتو تو لبرو بیتا پد دعی بردوان وکو امرا مکانی مصر وکو پاشماوی کشک و تلاریان امینه توا با پندو عبرت او دا صلات گورانه و حضاراتانا حضاراتی روم لناو چو حضاراتی یونانیکان لناو چو حضاراتی فینیقیکان لناو چو حضاراتی سومریکان اکدیکان آشوریکان لناو چو حضاراتی فارسکان لناو چو حضاراتی مسلمانانیش لناو چو لبر چی؟ لبر کافر بود؟ نه لبرو استمیانه کرد مسلمانان لأسپانیا که پیوتنا اندلس 800 سال حضارتیان همو 800 سال لاغ لأوروپا بدسی مسلمانان بو او اسپانیایی بینی بدسی مسلمانان بو 800 سال بلا مستمیان کرد خدای گوره لنایان با شکوی مرووی تیاشکین راو اخلاقیاتی مروو نامینه استمی تیاکر خدای گوره هموی لناو با ایتر سیر ناکه مسلمانی بی برلای گا پرستی خدا پرستی برد پرستی سیر ناکه سیری کرده و تکا لدنیا دابزاین چاکی یعن خرابی چاک بی امینه تو استمکار بی لناو چی با کوری پیغمبریش بی علیه الصلاة والسلام رحمتی خواه لعارف عرفی شاعری گوره افرمی رجایا ام دو سی شعرم بدل زور باش تماشاکه اگر مقبولی تبعت بی بجانو دیده سوداکا خیالی آخری روشت نبی هرگیز بشر نبی اروی امرو بسر خاکا سبی سر پوشکت خاکا ما بغافل لو اختی مردنا بو پیش روی جوابت
درنگا تا وقت ما وخيرات القيرت املاكا

يا ربي يا رمتي أن دا مكان لشمان بيبوي جوان ترين شيوا فرمانا كان جيبزيك يا رب العالمين خدايا أو رجمان توج نكي رجي بشيماني بي يا ربي خدايا رجي بشيماني من بيبشان ندي يا الله يا ربي كردوي چاك كان من قرس كو سنين كي تاي ترازوي كردوي چاك كان من برو سنين كي يا رب العالمين خدايا تاي ترازوي خراب من يا ربي تشول كي هيش خرابي هي تاني علي شوين خوش كان من بي رحم بزن دومر دو كان من كي خدايا امز قوتو مز قوتو كان دي كش اودان تر بر نور تر بر خير وبركة تر قرآني تر كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: Ak estirkan gyra de derin bom. Et aboyan beyan kam. Mu ba mu razi deruni khom. Kolum halda se au jaro labar derdim tanalenim. Et awri dilim da kujetwa. Asri tabarenim. Shawana gernakam au shiwanu nalinu griana. دسوتيني وجودم آقري أم جرق بريانا بالي قرياني نيوي شو دكانا سوري تلمرهم كلو كوم داد امريكينيو بجي ديالي دلي من خم شوان او دماني شو دقات كاتي نيوي شو خلق نستو لچاي من كسر ديسان روانتي خو
1: شو